وقب من أنكر في اغتلالي له شكوري فلا حياتي عبدا قديما فاز بالآيات القروز يسين شرب بنظمه ولجنان حرب حسايات لترى لغيري مجيشة بان لسن غيري يا جواد يا جواد بالجياني وسوي يكون سن قيادي الباقي بلا إماتة ولا تناس ولا سماتة آتاني الباقي كتاب أشما ولا ألاقي كل من تعشما حني جزا والدتي والدا خيرا كثيرا لا يشأل خالدا نفعني بالمصطفى مصفحي ألي تحلما ونفع أنفهي داخل أمي لا سكور ما سقر لي قلب بخاي حمل داخل أمي لا سكور سقر لي قلب بخاي شاء من ربي ومالكي قليلي والحبيب وغنى علي يداه تبيب برأني من كل عيب ومرن وقد نشأت فيه كل خلل بعدت منه بنصر بتجا إلى لفي أبوابه لم ترتجا هو الكريم أكرم مكرم واليمين لا يريم كرم محمد وسيلتي وجنتي عن كل شوب وعظم وجنتي ما بلو بسلتي وجنتي حل كل سيل وصل وجنتي يلغاب من يسلام من سلام له بال وأفضل ملا رسولنا أحمد كن أحلى علي خير شلوات أحلى سلد الأبكار عمدا لدى من جهل سني وصف الخلدا قلبي شفا بكون ربي قلني هبي ولجعل كفرا قلني واجعلي حلاوة داري وفيما جعلني جارين نفعني بما بدا وما اقتفى وكونوني بنا ما اقتفى فريد بلاي كريم ورسول وجد بي واطمن خير رسول من جدا ومن بيبا اندفى أظن توجه إلي فندفا حكمني حكيم ومن أكمل ومن

nabal qadran fa adil jahla shud bihil basn hil akhla bal ani alim min dal alim fushurd mujran bila ikhlali مع الأكيم مطر كل يتيم من البلايا أقبل الهدية اللي يقبل الهدية الكريم وكل ما كنت من الله أرم آيات مسل كتاب مسلم وإنني هني أساب مسلم إذا دعوت آيات النتمنى من مالك الملك قد أمنا تليهم باق لا يشال أكرما هل لسيلي يودي كرما أبقى سلامي لسيلي قادا بدل سئن بردا فانخادا حدية مني إلى قل الورى شل علي من هدى وشارا مد يدي لقر من خاد المنى ليبلى أسن وكل أمنا أسنه في شفري وغضري مما يقال في رب المضرين يلا نبي دارين بالله يدي بأكبر الوان الشهد قيدي لي قرب المتاي ربي كلما طلبته مردا مشلما حديتي للمصطفى في أبدي بلا غناء أو أسم أو كبد من سن أنه يكون أبدا يرليه بلا شيك قمة بدا نبدي سنه بعني القديم بما غنملي كل قديم فلاخو سلا أليه الأخو في الآل والشاب ومن قلاه ليقل لسي ضيقني من خدا هل دلي ما ببيد من غدا لكل من ضيقني من قبل ولم يطب دنيا ظهرا قبل هداني الهادي بجاه الهادي كما تقبل به جيادي وجار بي بقدري قسما ساري قريب منا للمحسما يسوق لما تهيه بالانديان ولا أذن كما له سرندان ساق لي الباقي قلاب الانشرام كن في يكون لي وجه مرام تعلم من لي له انتهاء لي به تبدد لهاء بدل لي جود الكريم وكرم باق وضل لا أرى في الكرم بدر علي جر الكريم وكرم باق وضل لا أبارق الكرم شاء الله أنني مكرم قل وهب وبه كرم رلدان ووأني رادي وكر لي بأرث الأخراد وجاني جميلهم بجميل ولشرى ما طرف للامين نفلسي لم يبلي وشطرا شري وهيدي ومبيض ترى براد بردني براد مار يبرز المندق بل برز مار براس من بارسني براس من يبارسني مندق من بارس من إذا دلوت من إلهي جلبا وإن شرط من إلهي شلبا لجار بالتوحيد ربي الأخر مسجدني بقل والله أهر له مدادي وقلامي في الهداء وأبلغت ألاقي من حدا سل الذي يباشر العجلين سل شليل فوقه كل شليل يا من يرى خير الله ربا وقال أبل الوراء محبا
نفر مسدك ربي نورا كن بالمنير طالبا منيرا لنور قرجة هند سلمان مدا كفاني الحدا وسدمان ما ترسل لي شلاله هل في اليوم والله مات رسول الله صلى الله عليه في الآل ومن والاه يغني عني في هو رماه نيم سجا ونيم قاسم ماهي للبر قر وجهت هند الباري مدان بي قاسم

خدمني في البر والبحر مهام مدلسي برا وبحرا جمال وجالي في البر والبحر منا من كون وقل ولا ما كمنا إلا في البر والبحر أمان خير ولا قنف طهر النمال بجلني في البر والبحر مرداء من مضوك بهدي شمسداء هدي يدي في البر والبحر شناء حلالي بي شغن شناء محمد بر وبر لم يرى فيما مدى نسيره ولم يرى محمد شلا علي بسلام في جال وصف مجد سلام نفى توجع أساها قبلي من يتوجع أساء يقبلي خبتك على أهلي في أبدي وكونني بقير كبري لي كان ربي ونبي وكانني بما ما عيبي وسري شانني فراني كون إلهي الأهر وكون قيل القلق ليس من جال حداني لا وداية التي قد جال من أمن ملتي محمد وسيدتي لقلي حب لسيثا إحل كثرا قلي أصني على لسلو شكوري ووطى على ثمدا مذكوري لله أمري وسري على كوني قديم من بيبدي ولا لله الحمد وسري شرمدا هل لسي شيء له قرمدا أقربني كريم والمكرم وبه كريم أتاني كرم خرج من العالمين أغمد حاملنا محمودنا محمد وجاري ما ردود قوفي باقي الكفاري مهباد الخوف فرت بالله لسيه أمنني من كل شيء أبدا بالمنن حلي من علا وبتاميني وطهر القلب من دخليني لي يقول الله بالله نبي ما لا يرى أحد في طنبي يقول لي أمن بالأمين ما يشر أبدان بدخليني حضر الأمين بالقفي وابض بالمهلن والمخفي مع توجه أشاء لله قنيت عن سيدين والأرماهين وجانس في ربي تفسيري أن القدم نور والبصير لله من البصير بشفائي من قدر جار بشفائي أكرمني بصير تفسيرا يدوم وإني يقل حبيب وقديم أكرمني بصير تفسيرا يدوم وإني يقل الحبيب والقديم حلال بصير لا أدل وأنسب لله لا أدل محمد صلى عليه الله في جاري وسبع وله يقدر المنابل أكداري في أصل الدار وتلك الدار يقدر المنابل أكداري في أصل الدار وتلك الدار حطل سمد على قيري يسرفا وكان لدى القديم عرفا شرح بالتي وشار قدمي شفاه كل بقير عظمي شرح بالتي وشار قدمي شفاه

na yani yusuf al mukarram yaqdul qur'an wal hadith ma dur wa tafsir wa tadish saqil al munzir qal asri wa karni baqi bi khair makri تلي من كان في الأغر هلا بسر قنا أمر عادي بألي وشبي والمصمين والمصم بعد النيمة قل العالمين سيد على رب واحد وللجناب لا يمن جاهد رفض أمداه لقل وراء وقال لي مهم لا يسورا وجعلي ما قابها ممشاري باقي الكريم الجل المشاري نفاني النافع نفا فاغا ولا ألاقي من أبا وفاغا بل يلصي على قلب فاغا ووصل سمدا لمغدفا نادني المدار من خير مراق وحش ما يدي أمد يمران هل يدى لما مقيم ترافهين ليس يصال بكريم النافهين مدني الباقي جشا بقدره منه ومن رسوله بقدره حديتي من إله ورسول توجالين ونلت قيرسين فوجالي منا بالانتهاء وبرداء يشاغني ما يرتاح من الله ورسول اقبلا خير شعب من جاد قبلا نجاني المنسر بالكتاب وخط ما يهمي ان يتاب اشا قرات او قرات غرفا حسن من توده ساك الغرفا لي البشارة روحي ترى ولا توجه إلا يدرى لي المناب بلا أقدار في دارة أمنا وتلك دار حدا ونور وردا وبركا فجاني في مدي فعل مدركا وجاني كريم وما أكسسي بأجر ما كتبت لقصصي فجاني كريم وما أكسسي بأجر ما كتبت لقصصي فجاني بكل كل أرفي كتبته لي بأي سلفي لتركريم جارني شوالي بمخجل الهموم والأنوال لي قال يوم أربه الأكرم ما دلو كرم وتكرم وجاني من جل عني شعالي بما به يقب عن أمشالي اللي يقال أقرب قدر عصيم شبان سل الكرسي والغرس عصيم ناجاري الويل هند الجايدين بأنني شرود شرور عامدين ناجاري لاد هند المسركين بما قدام وباء مهلكين الله الشمد لشيب الهلاه ليس بوالد ولم يولد ولم يحتج لشيء من هدى ولم يلم له قدابي ويبيد من جعلني لي ولم يكن له قضى نهر حبلي لوهك الكريم يتي يا من له بمدفى كل يتيم ليس لويك الكريم يا كريم فيما رويت أجور الله طريم أنت الذي قاد ما أرجوه يا من إلي عنت الوجوه يذكر ربه كريم أحمد حلا سوري وسروري أحمد دم سروري لسروري أحمد خير كريم شايق قرمدا دم سروري لسروري أحمد خير كريم شايق قرمدا يدي أجر من لقي ربي.

ما لقد المنتقى من ربي علي هود على كون شاكرا ربي على من سسع مناكرا ارجع برابيك يا ربي الباقي هلا نبي قوتي شباقي جساء ربي وجساء المتبا قادر لي ومنه يجتبى جساء ربي وجساء المتبا قادر لي ومنه يجتبى رليت عن ربي ورب لالي عني بلا در ولا امر علي رليت عن ربي ورب لالي هني بلا در ولا امر علي رليت عن ربي ورب لالي هني بلا در ولا امر علي اكرمني المؤمن بالايمان هنا سوي سرك في شمالي لشلب القرآن والحلمان من لا يسأل غيبا غليما مدني الباقي كريم البركان كما هباني النكاء مسركا وجاري باقي شبعا كدر ولشد انحولي اذى القدر مدني الباقي جساد ربان ولي كان بالسين ليبان نسالي وليس من ينسه وانني به مفشح يقودني ولا يقود مني إله لمن شطب إذن مني يقول لي ولا يقول مني إله لمن شطب إذن مني نبعني بي من فعل وراء واللي يقار بنبي شورا وفو بكون العائلي وكوني له بي بجاي خير كوني وصب كون الله لي وكوني له حبيبي جاي خير كوني أهين كل مسلم مسلم والله لا قدر من سلم نبى الكريم ذرري ومردي وكيري في أبد بقردي نبى الكريم ذرري ومردي وكاني في أبد بقردي قلبي قصفا وجهي فيها ولن نشال شافيا مسام قلبي قصفا وجهي فيها ولن نشال شافيا مسام قلبي قصفا وجهي فيها ولن نشال شافيا مسام لي يذوق قراري بلا مرر ولا أشن وقل كفاني الحل بين لي تبين ما الله يغفى علي شن جعل لي بالأغفى وجعلني أجر بقدر العظيم فيما بي حبط من دور نصيم أذكر رسل المهيبين مها وبنبي لي منايا جمع بارك لي بالقصيدة والقل بركة بقدره مجلي نوجدني شاكرا بما أهب لأنه القل حبيب والأهم هلا بشلتي وجاهي جنتي محمد الخير برايا جنتي ما ليعد من صلاة وسلام من بيلي قرأ أفضل الكلام تلي وما يدخل ينفر هل سي إلى سناء خافد هديتي إلى جمال ثانيا مدل معلم هبت بقانيا من رجب إلى انتهاء الهجاء له هل يسلى واطر الهجاء نبعني نذر بالمنفوه الصابغ المقدم المرفوه أرجع سلامي من هباري بالمنى هل فيك اللهم كمنى للمضغى وجب أفكار سنى وببداي أشياء سنى للمضغى وجب أفكار سلام ما صلاة بيفاق الملام
حداني الباقي بلا دلالة وبنبي يقودني هلالا حداني الباقي بلا دلالة وبنبي يقودني هلالا وجاري باقي عصيص لسان وبه بايه هدب وعيسان فراني كالكريم أكرما فلن أسال أبدا مكرما لدي الكريم وفى بالإقلام وبمن أسله دمع القرآن لو كتابي وأتاب قلبي ولست صادق ولا شا جلبي له كتابي وأتاب قلبي ولست صادق ولا شا جلبي لي جلبت ودفع ظهرني ما ضبني وحرص يا سلمني ملطني شرطني تمليكا أثنى تطريق على ملوكا يقود لي كن فيكون منك شلبا من قول ديت عنك ملطني قرآن والهلوما نفض بالجهول والحليما فطلي النفض قير وجدني قير بقير شرين شفت لي المسونة المهررة قبلت مني دور المكررة حددني بسر كراكيني وجدني بأن تلتكيني مدي تقبلت بقدر كناشين في أقما أطيته در نصير سلمت لي من كل سوء وبلاء فزلت ملاقا وقيري كبلا وجدني إلا كملك مريم مستان حنين الملوك والملوك وجدني إلا كمالك الملك مستان حنين الملوك والملوك أوجري بالمدفع إليك كلا وحبا أبدا لديك وجب كل الكريم والجميل وللودود ربي أهن لا أمين أكرمني كريم من نافهم وأبث الناس ووراثهم تلي وباق وولي ولطيم هل سي كرمه بيتم تلي مكاب قنا في النفهم عن فارف أكرمني كريم نهمناته وأبدا نافع وبراته تلم باقي وولين ولطيف هل سي كرم بيته تلم كاف قيدنا في النفع أنت يرى

فالنبي المطفنات هل في منه شلاط وسلام له من الله شلاط وسلام وجاد للمطار كل يوم قدم أمداه أشار لومي إلى نبي وجد كل ليل قدم أمداه أجل النير علي أني من له الحق عيري ومن دقي وفيه وهو قائد لدلذي قلالي أتابا وقالني ما لم يري قتابا وجعلي ما لا يرى وقيري موجفة تبقى لي هن قيري اللي يقرا له في الدارين شيئا به سيرني جارين نفني نافي نفن فاقا وقد مها عن جدي النفاقا اغرمري كريم والمكرم بجاي من شماتهم كرم لي قاد يمن متفاق مدفع ما قادا بلا أفل مرتد فانخادا لي قارن المصطفى ما قادا بلا أفل مدلي فانخادا لي قاد ما يكون لي شرورا ولي الله يوجه قرورا حد يدعو إلهي ورسولي ليتوجهت وللدسول وجعلي سليل ونهاري قرهما مع بالاندهار ليقول من له أيام ما طوله صيام وقيام ليقول من له أيام ما طوله صيام والقيام ليقول من له سرور ما دونه تفور وتطهير ليقول منه سنونا ما قرب المفرول والمسنونا هو الكريم نبي المكرم وعبده قل ولا مكرم شبا وشأني توجيليا بقدر نسيم مقليا وجعلي ما ليس أبدا سرور كل مهلي مؤبدا فراني كوني بلا أكداري في أصل الدار وتلك داري لعب الكريم والجميل والودون رب الورى أبي وكريم جدون لله قلب جاتو كل حمدي وقد ما أشاق ظن وحمدي هل نبي قر ولا قر سلام وقر ضخم البشر مالا

هل يقن سلامات الله يقن قلبي بدل ربي والكتاب سرت قديمه وسزاليتام محمد خير جميع كوني وقرني بالله خير كوني محمد خير جميع كوني وقرني بالله خير كوني اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وجه إلا كل من تحلق به بركة بقولك وما كان الله ليدع إيمانكم آمين يا رب العالمين إنك أنت الوهاب ودر كل أبدا بالود وتمنيه عن درر وكد ما أتاني أشاء ودررا مني تقبلت الهشان الضررا إيه يا بنا جشاء باقي ما جشاء فراد سباقي كسبي التوحيد ومدح لنبي علت لما قفر المسلمين اقرم بجاه مصطفى لكل من أحبني لوجه مالك شمن اقرم بجاه مصطفى لكل من أحبني لوجه مالك شمن اقرم بجاه مصطفى لكل من أحبني لوجه مالك شمن نف بنفه كل من تعلقا يا من هداني بنبي الله أذلك الجنة بالمتاري لمن يلوص به سعد تاري لبيك الكريم أبلي كل ما طلبته منك وكني حلما لك كتابي موقنا بأني قل وهيب فايز بالمن هديتي هداية الهداة وليقدم للشهادات لا ينتلي بالمطفى قلوبا ولي بكن توغي المغلوبا يا جاد لكم يكون منك بما يصير قرديت حمدا يا جاد لكم يكون منك بما يشور قرديت حمدا لتذكري وقعايا طيب بجاي من سماته مطيب يقود للمختار والآل مها شابه قلم يقيني تمام يقودني مختار والآل مها شابه قلم يقيني تمام هل سيرافقني في سيري شلات باق يجود ميري اقدر لمن اقف بردي يا كريم مضما بي شابا لا يريم يا ربي هل مريدين مها في سلك العشن وصملا مها ملك جميعهم نفوس بلا سي يدر ومشى يقبلا اغفر لكل من الي مالا وان يده لا دسف مالا نفضني فانفابي هيالا يا من هو امير والاخيالا كل بما يبوغ كل شلني يا قلمه المضف بالمن مد سلامك بقير الدين لمن مها اني اساك الكدين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وعمرنا محمد وآله وسبيل وهي القهوة عاصي إسنا عسنا لكل من تهلق به من الناس آمين يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإني أوشي بك وشريطا من الشيطان الرجيم ربي أوشي بك من أمس الفياطين وأوشي بك رب أن يحضروني بسم الله الرحمن الرحيم اللهم بيقوا إلى تعالى كريم صلي وسلم وبارك على من اشتريت مني
ثلاثين أزياء بتوفيا وفيه لوهيك وأظهرتها إلى الخير أبدا ووجهت إلى زمنها أبدا بجاه الله تعالى عليه وسلم بآل وصحبه سيدنا ومولانا محمد أني بقر حسمة الساتك كما جهلت سمن ثلاثين وشلات إلي بقر حسمة الشاتك بين ثلاثة أني بلا آفة ولا كدر بيني وبين آد في شيء ما أبدا وجهت عاسي قهدتا مجشات من مجشاته علي بآل وصحبه شلات وسلام آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وشابه ويا الحروف عاشق تبعاق ويك الكريم بشارات له صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبارك أبدا آمين يا رب العالمين. يقود من ليس يسول أحمدا لربي شاقد من مطمدا يقول من ليس يصون أمرها لربي شاق المدن مهتمدا شرق ليلي وحبيبي أهلا سواب ما عني مدى شاره لا كل يدي دانا ندكائي وكل ما يجر للبكاء سقل لي شرو إلي قبلا كل يدي أنسر ماضي بضبلا سقل لي شرو إلي قبلا كل يدي أنسر ماضي من بلا مدى أسابي وإسابي والفتون وطبلائي وسجد بالفتون أقول بي يا ألامها مكاره ولا جرش انتهاء ما لذي كلية نورا شعلا ما قل دق جاء جهادي من معن أذكر على نبي أحمد في بي ولا ألاقيك مدى سلا علي الله بتحريمه في لال وسب شوي الحلوم شبهر من يلج في النار الليل والإسراء في الإيار شبهر من بهر بلادي جادا بما بكل يدي أجادا سبحان من أخفاه إبداء من جاني من هندي فداء أحمد من برسوي قلدا حلال سيدي يتاب قلدا وولا في كل يتي قرقدما كما كفاني الأشياء والندما إذ قدني مقدمات الجنة دار القرار والمنى والمنى إذ قال لي مقدمات الجنة دار القرار والمنى والمنى من بعد ما قبله مني ما شدر مني من القدم من قال كدر وجد لي أباب الهير أبقى طويل لدى بهور وجد لي هباب قال قال أبقى رقم مدن كفني مهرقان وجب للمتار أفضل القدم سلام علي بسلام شو قدم أجد سيد الورى محمد هذا سيدين وكفاني كمدا أجد أتته قرها مرادي قما له كما نال قير شدما أجد مده من المعرم منتبسا عن مهد وحرم أتيته مدي من المعرم منتبسا عن مهد وعرم مجاهدا إلى جمال ثانيا كلمة صدق ما لها من شانيا وقلت أفضل صلاة وسلام بأثن سر وأصل الكلام مسليا مسلما على نبي وقير غاسي من رداء المندبين من رجب إلى انداس الجام وليقاد مبضاه لي هجام قد قال لي قر ورا كتابا وقرن تليم والكتابا وليقر مطفى ميل أبد أبدا وبيبايي في جنان بدا
ولي قاد مصطفى نل ابدا وبيباي في جنانهم بدا ومن حجاي رسول الله علي قوم صلوات الله ومن حجاب رسول الله علي قوم صلوات الله مع سلامي بلند ما وطبي من اللهاء مع سلامي بلند ما وطبه من اللهاء من الحجائب شراب القدر هل لما قرن بسر القدر سلام ربي بجاه المنتقى سلام علي بسلام ينتقى لمن قلاني في الورى مكاره كما بي قلد قير جاره ومن عجائب رسول الله حلي سمدا سلام الله ومن حجائب رسول الله علي قيس علي سرمدا سلام الله ومن عجائب رسول الله حلي سرمدا سلام الله سلبوا إلي سرا لم يرى هند سواه ولا قيل لم يرى ومن حجاب النبي متبع سلا علي قير باق متبع أن قالني ما لي شوى نصحا بالوعد أبدا لن ينسى وجاء من بل حجايب البسير سلا علي بعد للعصير أن لا يوجه إلي كدرا في سري والعلن يشر قدرا وجاء من بل أجايب النسير سلا علي من له من النسور كوني قديمه إلى جناني في كل شيء دائما امتناني وجاء من بلي حجايب سفير سل علي بسلام الرفيع سلبوا إلي أثر المبان لي شارك الواجب لي قيا ربان وجاء من بلي حجايب نبي علي دلما قبور مسندين تمليك ربي به إيايا نفسي كما يقود لي بخيايا وجاء من عجائب المكرمين كما هو سبق من المكرمين وجاء من عجائب المكرمين كما هو سبق من المكرمين تليد ربي به ليشاب وشرفه إلا سوايا ما يهاب ومن خوارق النبي مصبحين حليق صلوات أنفهين إتاو إيايا ما قن كبا مكابد الناس عنيفا كبا ومن حجائب رسول الله حليد لما مبيد الله تقويفه مبارسي تقويفا قاد لمن ما سله تصويفا طبيب مبارس التقويفا قاد لمن ما سله تصويفا لا ليوجه حد ضررا فمن يرم علمي يلقى ضررا إذ كل من وجه أدر لي إذ كل من وجال لي يبتلي ومن يرم مدرتي ينحتلي إذ كل من وجال لي يبتلي ومن يرم مدرتي ينحتلي ومن حجائب نبينا رسول صلى لي من بي أبو بشور تلينوا لي قلوب لينا بلا طماس وبانت بينا ومن عجائب نبي المصطفى صلى علي ربك ما دفى ومن عجائب نبي المصطفى صلى علي ربك ما دفى ألا يميل لجنابي سرمدا شيء يجرني أذى أو كمدا ومن عجائب رسول منجي سل علي قير باق ينجي سرب قلوبي من قلوني طران إلى لفي لهم يجر الدران سرب قلوبي من قلوني طران إلى لفي لهم يجر الدران
ومن قوارق النبي المنتهى سلالي ربوك من تهى تليد القمات والبكاء وكل شيء يورث الدكاء تليده قمات والبكاء وكل شيء يورث الدكاء هل سنسرهم تقريبي خلوك مع الجار بتقريبي هل سنسرهم تقريبي خلوك مع الجار بتقريبي ومن قوارق نبي متبع سلالي ربوك متبع طلبوا لي من الله ما جل حل سواهم لي واد النجل وقد بدت مجسة تعقرا للمضبع في قربتي قد أقرر وقد بدت مجسة تقرر للمضبع في قربت قد أقرر وهي كون من سبب معها في قربتي في من يداق معها تفلسين لم تكود معهم مجل يدا الرب لي قد همهم فبلسين لم تكون معهم من الهدى وربني قمههم وأن من تسبب لا يدخلون في رحمة الله والنار يدخلون وعله ليس لهم في أبدي ما لم يتوبوا كان أبقى كبري وفي سوى مجسات الرسول قسارا وقبلها فتبشون قلب بالمطاير بالهدى قبل سهول لا ألاقي من هدى وعب لي ربي حلما لم يكن من التعلم وجانب كن بها رسول الآية كل أنبياء عليهم أبقى سلام ربي بها رسول الله كل الأنبياء حلهم أبقى سلام ربي بقبتي أرى سنين بقدم قوة لفي الوجود والقدم يبني لي ربي المهين بقير بخد أبدا كل شهين أية ربي أبدا وهو المحين إلي سمني وكسى كل لحين يهبني ملائك باقي الكريم لويه ما فضاه لا يريم يهبني ملائك باقي الكريم لويه ما فضاه لا يريم خبدني من آمن في الجن لويه باق كان لي بالمن واشتعلت سبع من آياتي هي بفل مسل الآيات الله فارق الكتاب الله وأن يمين لسرعي الله ولي قاد لهم ما لا أذكر كما أليه لا دبا أذكر ومن يسترى سلاسل الكريم سمنها مقلد لي لا يرين ولي من قير قيار صلبا ومن شبا من بوث سرا طلبا وجد لي بقلمتي قرقفيا هل سواق الورى وسفيا وحتى أني من هتاته وجب وشالك عن قير رسولي تجب سلالي بسلام وسكر كليتي به وأمني شكر ومن هجائب رسول الله هل يقر صلوات الله ما قرامي بآله الكلام وسبي كون له بالانسلام كليتي سرد أجل القمام للمطبع من فكفان شدمام ومن أجائب نبي مسافحين حليق شلوات أنفهين ومن هجائب نبي مسافحين حليق شلوات أنفهين ما شلامي بآلين سرم وشبي كون بسارة سرم كل سيد قرأها قصائد بالاعتقاد فاز بالحسائد كل سيد قرأها قصائد بالاعتقاد فاز بالحسائد
ومن هجائب النبيل مقدمين سل أليس البقار القدمين أن الأسال جالبا ما ينتهو بلا ذنبه وإني أذهم وعبلي قرض راشفها في من أعبهم وهم جماها ومن قرارق نبي مفضلين هل يدلنا ألي مفضلين كون شني تقربي مستخرجا من زمن مضى مزايا مخرجا قصدي المما من رسل الجرا إلى الذين كلهم قد فجرا هل لهم صلاة وسلام كمن تفت ببسه سلام ومن أجائب رسول الله حليق صلوات الله كم جميع ما مدى من حمري لهام جيشس وباش مرين سنه الدر لشده تسبب باق لهم بي يبدو مطبب شرب دري ليدا تسبب باق لهم بي يبدو مستبب قصري فد مكاري الى الهدى سرف ان يمصن من هدى قلت لقد الحمد وشكور لمن له اميد وشكور حبدتي لمن بآل المصطفى أهدى كما كل به قد دفع الحمد لله رب العالمين حال الأمين والأمين والأمين الحمد لله رب العالمين حال الأمين والأمين والأمين خير ذات وسلام سمدا حال النبي ومن أتاه سمدا من جمل الرسل والأنبياء شهدتي هذا النبي دياء من جمل الرسل والأنبياء أشادة الحادين بدياء وأكبر الظهر سحابا لمن كفى ينظر السحابا وهم تنطنه هلا من حلبا وعملوه من هدى تعلمون ما دام سيد الورى محمد صلى الله وسلم عليه سمد ما دام سيد الورى محمد صلى الله وسلم عليه سمد يقود لي ما سر من المنى وبيبايع مسلين أمنا ما دام سيد الورى محمد صلى الله وسلم عليه سمد يقود لي ما سر منهم المنى وبيبايع مسلين أمنا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله تعالى على سيدنا مولانا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما وإشام مرضت فهو يسفيني وجهت وجهي لسني يسفي المرض سبحانه رب تعالى عن عرض أسألك العلوم ذات كان لك الدواء جسمي والإهانة سلك من فضل الكريم عيشرا من كل ما كان يسير يذكر اشف جنابي يا الهي ضرا وسوى لبن لدى من سرا مدد للكريم أيدي يا رجاء إن كريم بابه لن ترتجى مدد الكريم أيدي يا رجاء إن كريم بابه لن يرتجى رمت محافظة بقير من دانا والحفظ في الدين والأهرى والدنا رمت مآبا بقير من دانا والحفظ في الدين والأهرى والدنا دريمها بجاي قير من قدم لقير مقدوم من شرده للقدم بريما بجاي قير من خدم لقير مقدوم من شمنط للقدم قتله فجار بالنشار فلن وما القبر كالهيار فولد أميله وقته بشاك فالمهتا كفافا يكتفين حدثني بجاي قيل هادي يا من له تقبل جياد وعن جنابي في سويت الدار في أبد والمساويت الدائم
يا في سقامي بدلاما قدرا دان الله هيشك انا قدرا سبدني من الجمد امرادي فليكن بسوي في اغرادي فوزي بكم قد اخرج الاخيار من قلني وسفر الاقدار يا الغار في لاسبكم لباسا بحر المدال سلد ملاسا نلب الافرسل وسلام على قدام نسم الجملة الكرام شبان ربك رب احمد عما يسفون وسلام على المسلم الحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى اله وصحبه حني ابدا وجه القط يميني كنسا وجاني جميل في ترابي بهبتي جميل في اقترابي اجل جميل قد لي من بعد ما لي جميل قد اطاب قدما جزاء ربي وجزاء احمد قنف يا هدا ودري احمد هدا الي وهدايا القرد والندم بما مدى ومرد لسل نفسي سندقام بل نها قلبي جار ليقال منها قلمة القرها لمن اسكتد من ناصحوني وهداي سكتد تواف ابليس ومن ولاه لقر انه يكفاه الله يدي تقط ولسالي تلو وليس ينهو لجاه

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

بسم الله الرحمن الرحيم لي لن لا تي وخي سيرن توبا يون داجال في تي جليكو فو وير يامي دي لوم بيندال بوبام تي تيري ولا موي لن تي لو واكرم نتال ين وخي نيغي كو جالي تي ньо خامني don te fekkuñu fi serigne bi ñu wër lañ te jëlé ko ci ñu jamanon tek serigne touba li ëpp ci liggéey bi nak ñi ngi ko sukkandiko ci dajalé bu am solo bu serigne alhaji mbacké mom serigne mustapha afsa ci xel kom def ci benn téréem bu tuddu waxtane serigne touba

بجهي أبدل من لله قل جعان ربي ما يروا الأصان قلب دام بجهي أبدل من لله قل جعان حيث العبي الكريم لا شريك له وصدري اليوم النور الشاطئ الملآن محمد صلوات الله في أبد عليه به كل به كلام أدعو إلى التي حمل مرايبهم لجملة الخلق ما يضر من بلام نجد جل أهواما وكرمني تكريم هاد وكل من لقى برئان رحمن أبل جميع خلق رحمة من يغني عن الشر من قرآنه قرآن فرمة المتفى عن كل مفدة وترمم الخلق يا من جدهم بدآن يا مالك الملك يا من تلا القواد ارحم جميع الورى يهوديا ردآن يا مالك الملك يا من جلها القواد ارحم جميع الورى يهوديا ردآن يا مالك الملك يا من تلا القواد ارحم جميع الورى يهوديا ردآن محوط ما قناه القلب من درر بجاه أبدل من لله قل جاء سبحان ربك.

0: الله الرحيم، وصلى الله تعالى على سيدنا ومولانا محمد وسلم تسليما. السلام عليكم بقى طالبين من باقي الشيعة من بقى طالبين سيد عمر سوكيس مولون فسيني أميني فرقيا وشكر لا إله إلا الله كتب أدي سري سالي محمد هو الله الذي لا إله إلا هو
1: لا إله إلا الله

يا باعث لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، يا شهيد لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، الحق لا إله إلا الله.

يا الله لا اله الا الله قديم الشيخ ابراهيم الخالد نيغي شار موكو طالب يي واخ ديس نيان تبارك لا اله الا الله دي نيان تي كاتلو لا اله الا الله دي نيان تي دولك لا اله الا الله دي نيان تي رمن لا اله الا الله كيب كوي ديغ سي كارسي يالا سا بروم ديغال سا باكار كيب كوي ديغ سي كارسي يالا سا بروم باغي توب دارا تي لو تي لو بون كيب كوي ديغ سي كارسي يالا نغيرم توفيق الشيخ ابراهيم تابيك سي ديم تي بارك مام الشيخ ابراهيم الخالد

صدق الله مولانا العظيم وبلغ رسوله النبي المصطفى الكريم ونحن على ما قال ربنا وخالقنا ورازقنا ومولانا من الشاهدين yenegi deglu radio khasside online touba mondo bi kaddu gu di bayiko ci studio cheikh mohammed al muntaha cheikh mohammed al basir jangene def ci deglu bi ñu fassiyene and ak yeen tewlu khasside.

بركات من خدم بركة لس الوجود والخدم خد وجبال لنا تنمي الخدم بركة لس الوجود والخدم خد وجبال.

فداني الله بالفجار منزنه ما سأني وهداني سكره بعلاه رامت خلاتي الضري قبل

بشرت أن رسول الله خدمني وأن ربي أمري بالنبي قبلا محمد خير خلق الله دون مرنا صلى عليه خدير غاد للنبلاء سعادتي قد جرت أقلام ربي بها وبسبيلك فاني ربي سبلا.

وقاد للعلم وتعليم إثن حلام ناجاني العالم العلام منفردا وقاد لي منه علما نافعا جحلا هداني الله عند البحر زاخد من لمن كفاني

بفتح الجيم للنازم إلى الجنة التي وعد المتقون، والله على ما نقول وكيل. بسم الله الرحمن الرحيم. سفر مدح محمدا، صلاة رحيم لم يزل خير رحمن، على عبد باح زان روحي وجسماني. صلاة رحيم لم يزل خير رحمة،

عليه وسلم والله على ما نقول وكيل. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. شيخ محمود المنتخب في أكلون.

الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم

به وفرحه أبدا بهذه المقدمة وأدخل السرور عليه صلى الله تعالى عليه وسلم بها أبدا.

عبد الله وهو أحمد خديم من سماته محمد يقول عبد الله وهو أحمد خديم من سماته محمد بسم الإله وهو الرحمن وهو الرحيم قاد للأمان الحمد لله.

تقر عن النبي بها كما تبر نويت من العام خدمة تصر مشفعا به كفيت ما عصر قد رمت من رب البرايا خدمة.

بسن ولا يجر نحوي كيدا حمدا وشكرا لازم برورا رب الورى والزحزح غرورا فقمت ناظما للمقدمة مصليا بها على من قدم مرتجيا كوني خديما أسنى وأن أفوز بالمقر.

الملائكة ويصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. لبيك ربي وسعديك والخير كله بيديك عبدك الراجي بين يديك مصليا مسلما.

محمد وأن نسلم على يا باقي أبقيت سرمدا علا فسرمدا صل وسلم يا كريم علي عليه وتقبل.

السلام ولتوضح لحبي واغفر لكل مؤمن ومؤمنة مغفرة لكل خير مدمنة واغفر لكل مسلم ومسلمة مغفرة تعصمهم من ظلمة واغفر لكل محسن ومحسنة مغفرة لهم تقود الحسنة يا الله صل أبدا وسلم على نبي سبقه قد علما سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال.

آل والصحب والصن مخفي أبا من الناس معا عصمت خلى الورى وشأنه عظمت صل وسلم سرمدا عليه في آله والمنتمي إليه وصل يا رحمن بالتسليم على الذي بعز ذا تعليم سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل يا أمير خير الورى بالعزبر كما عصمته بها والحسبر صل علي وتسلم كل حين في الآل والصحب معا والصالحين وصل يا رحيم بالسلام على الذي تسره أقلامي سيدنا محمد والآل وصحبي يا من جاد بالمآل يا خير منزل وقى بعزبلا وخير منزل حبا ببسملا صل بتسليم على من فاق في خلقه وخلقه اتفاقا سيدنا محمد والآل وصحبه في الحق.

بسملة توطغنا عن غزوة بعزبلة وانشر علينا بركات الفاتحة وجلدلاءنا لعزب ماتحة واجعلنا بك مع المختار قنا بحرمة النبي المختار وصل سرمدا عليه بالسلام كما إلي قد أفضل الكلام وتكفنا بألف التعوذ.

في الحال والآتي وخرق العادة وما بمي ملكا يسر كم يسر أغنى عما عصر وظل الإلانة بالألف بغير عصيان والنوب المألف وظل باللام لطفا عاجلا مع البشارات ولطفا آجلا قد قلت لي بالألف المخفي نل المقامات العلا بالطي فصلي سرمدا بالتسليم بلا نهاية على نبي قبلا سيدنا محمد والآل وصحب عني واستجب سؤالي بحرمة العزولة المنيعة صلي على من جاء بالشريعة سيدنا محمد والسلم والآل واصطحب وكل مسلم وتغني عني التعوذات يا واحدا في وصفه والذات وإفعاله وجد بعصمة قلي من الضر وكل وصمة بحرمة البسملة المباركة يا من له الخلق بلا مشاركة صلي وسلم صرم.

بارك بغير مشرك وغير مشرك وتغني بهكذا عن هاتي وتخفي غيرك بشر جهاتي وليبارك في جميع الحركات والسكنات واجعلنها بركات تابي استعصت من إبليس وكل شيء قد حوى تفليسا لك شكوري بعد حمد خالد يا عاليا عن ولد ووالد أزد غير جهة الشيطان وليرد في وطني أوطانا بحرمة الألف في التعوذ خلي العصمة يا معوذي بحرمة العين تجاوز أبدا عن يلوذ بي حيث أبدا بحرمة الأوك إلي وجها ما رمت منك كرما متجها بحرمة الذال أذل كل من يسوه بشريك من أبناء الزمن بالباء ولا بين هبلي بركة ولي اللين باقيا بتركة ولي بالهاي أنف أهبان ولي أدم خير رسوخ وزبان ورمى بالحق مني كل من لعن من قجر نحوي ولتكن لي ولتعن وطي بحق نوي كل من مرض كل غير ما يضرني حيث ورد واذبن كل الشيطان مريد بارف الشيطان لا نحوي يريد ولقي غير

ما تصرف وتكفيه أفادي عرف برأيه رد له ما قصد كي من الضرر حيث رصد بجميزم أن يميل أبدا لما يسوءني ومن لم يعبد بأي يسوقه لغيري الواحد القهار معطي الخير بمه مع انتحاءه لي أقايله ولي يسوق يأسوق.

صل وسلم سرمدا على النبي سيدي كل أقرب وأجنبي سيدنا محمد وبارك توحدا في الملك لم يشارك وجه الشيطان والمكائدا لغير نحلي لا تزق لي كائدا وتقني مفسدة وحسدا وأسق لي فاسدا أو مفسدا وليكن في الحركات السرمدا والسكنات

ما ساني بالعزبلة وليكن مبصرا بالبسملة وليبايع احسن بقى عجبة لكل نب سبقا وليهبسني سرا عظما يا مغنيا عن كل من تعظما وليهبمي محو ما صدر من الميل يودي للقدر وليبعرمي يا رب اكراما احد بالف الله الكريم الملتحب وليبلامين هب لطفين منك جميلين معا صرفين وليبلها هيبة الجميل هبني ما انتظلي لست أمين بألف الرحمن لإجابة هبني بديعا جاد بالنجابة وليبلامه لسانا ثق مقلي أبدا حسانا وليبلرأي إضوانا يدوم من غير سخط وعناء يا قديم ويا بالحي حفظا بارعا يا بني بابي أتيت الضارعا ويا بمي ملكا عاجلا بلا حساب ثم ملكا آجلا ومضلي بألف المطلوبا يا واحدا لين للقلوبا ويا بني نورا يستع منك نفعا بردا لا يقطع ويا بألف الرحيم إكرام ذي الحب وذي الترحيم ويهب لسان ذكر ورضا باللام والرأي وكل الغرضا وليهب بحي حباء مغيب لي من يشى اجتباء وليهب بأي يصن بلان أصن وكل يشكر وقبلان وليهب ممي محو العيوب جميعا طيا وعلما بالغيوب يا ربنا صلي وسلم سرمدا على النبي والرسول أحمد يا ربنا صلي وسلم سرمدا على النبي والرسول أحمد وآله وصحبه والأنبياء والمرسلين ولتكن لي ربيا ودل بحق وجهك الكريم يا واهب العصمة والتكريم حروف ذا النظام خير بركات وسكنا تشكر معا والحركات يا ربنا يا ذا الأراضي والسماء صل دائما مع تسليم السماء قال لي قدمته معظما سيدنا محمد من عظما وآله وصحبه أوجه يا من له في صمد توجه كل عضو نسوى جنابي يا من له حمي ذا إطراب وصع لي بركات دون ضر ولسوى يكف كل ما يضر يا صافا قطي قبل نادما يا من كفاني بالنبي الصادما كما جهدي بيوعي ماضيا يا تاخذ مسعى راضيا صلي بالسم بلا انتهاء على نبي الله ذي اللهاء سيدنا محمد والآل وصحبه في الحق.

فلبسمك ربا حمدا على الذي سميته بأحمد والآل واصلح وكل مستقيم بهدى الصراط المستقيم. وصل يا رب له المحامد على معظم سماه حامد وآلي وصعب العدول يا كافي الإشراك والتبديل. وسلم علي واجعل النظام رضا ما أياديك العظام. قل وسلم يا حميد قل لي سماته محمود وآلي وصعب الأتباع يا واهب الحب مع اتباعي. وصل يا فضل

خير الدين وسلم عليك يا كريم وقد إلي كل ما أروم صل وسلم يا رشيد علي بي بدا ترشيد وهو اللي سميته وحيدا يا واحدا قلت له التوحيدا وهو اللي سميته وحيدا يا واحدا قلت له التوحيدا قالي وصحبي السادات كمن له عبادة عادات صل وسلم واهب السماح كلام عظم اسماه ماح والي وصحبي الكمات الصالحين القرم الحمات وسلم وسلم يا قادر يا من الى ارضائه يبادر على معظم اسماه حاصر والال والصحب الذين باشروا سل على العاقب وهو الطاب مع سلامك وزده الجان واله وصحبه الاجلا يا من به عليتني الادلا سل على خير الورى ياسينا مع سلامك وزد تحسينا واله وصحبه الائمة يا من يزحزح لغيره غما وصلين وسلما يا قاهر على معظم اسماه طاهر قالي وصحبه الرجال أمن حما كلي عن الأوجال صل وسلم يا مقتدر كمن إلى مرضاته أبتدر على ليسماته مطهر والآل والصحب الذين مهروا وصليا مع السلام الطيب على ليسميته بالطيب والآل وصحب ذوي المناقب يا خير من

بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله تعالى على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وسلم وبارك صلاة وسلاما وبركة يحليني بها بقوله بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتيهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين في الدنيا بعد من قيل فيهم عليهم بجاهه عليه الصلاة والسلام رضوانك يا باقي يا من خصني بعدهم عليهم رضوان الله تبارك وتعالى بقولك سرا وعلانية في البر والبحر فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم فيما مدى في قبل يوم كتابتي لهذه القصيدة التي لا يشك في كونها كما كتبت إلا كافر بالله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وبرسوله المقول فيه محمد رسول الله والذين معه إلى آخر السورة المباركة

وكب من أنكر باعتراض له شكوري على حياتي عبدا قديما فاز بالآيات أشكره شكر الذين سربوا

آتاني الباخي الكتاب الأعظم ولا ألاقي كل من تعظم عني جسى والدتي والوالدا خيرا كثيرا لا يزال خالدا نفعني بالمصطفى المصفع عليه تسليماه نفح الأنفع دعا قلامي إلى شكور من سخر للخلق بقى إذا أمن ربي يا مالكي خليلي والحبيب وخنمها عني يا داعي الطبيب برأني من كل عيب ومرض وقاد للصحة في كل غرض برئت من

عن كل سوء وأذى وجنتي ينقاد مني سلام عن صلاة له بآله وأفضل ملاه رسولنا أحمد كل أعلى عليه خير الصلوات الأعلى زنت له أبكار أمداه لدى من جهل شأني وصف الخلدى قلبي صفى بكون ربي خلي هبي ولي جعل كثرا قل لي.

ربهم تداه من به الباقي دفع أذن توجه إلي فاندفع حكمني الحكيم وهو الحكم ومنه تاتين المنى والحكم يقول للخبير والعليم ما دونه العلوم والتعليم نفى الخبير عن فؤادي جهلا سرت به لبث علم أهلا برأني العليم من دلال فسرت مقسطا بلا إغلال مع الحكيم ما اعترى كليتي من البلايا.

المنى بلا أذى وكلي أمنا أسنه في سفري وحضري مما يخالف رداء المدري لله في الدارين بالماهي يدي بأكبر الرجال.

عليه تسليما مبيد من عدا لكل من ضيقني من قبل ولم يتب دنيا وأخرى قبل هداني الهادي بجاه الهادي كما تقبل به جهادي وجه ربي بقدر عظمة ذات الكريم مننا معظمة يسوق لي ما استهي بلا انتهاء ولا أذن كما له سير انتهى ساق لي الباقي خيرا بلا انصرام كن فيكون لي يوجه المرام تكريم من ليس له انتهاء لي بي تبتدر اللهاء بادر لي جود الكريم وكرم باخ ودود لا أفارق الكرم شاء الإله أنني مكرم قل وهب وبه أكرم رديت عنه

وللسوى مختاره للا أمين. نفى الذي لم يرد لي وسطرا سري وعيبي ومبيعات اشترى براس من بارسني براس من يبارس المنتخم البارز زمن إذا طلبت من إلهي جلبا وإن صرفت بإلهي سلبا لجاد بالتوحيد ربي الأحد مسجد لي بقل هو الله أحد له مدادي وقلامي في العدا وأبدا لست ألاقي من

الله ربا وخير أفضل الورى محبا نسعى من صدرك ربي نورا كن بالمنير طالبا منيرا للنور قد وجهت عند

ماهي نعم الشجاع نعم هاشم ماهي للبهر قد وجهت عند البحر مدعا به قد صرت مثل بحري هبوت افضل الورى في البر بخير مدح جاد لي ببر قدمني في البر والبحر معا مدح الذي برا وبحرا جمعا وجه لي في البر والبحر المنى من كونه خير المنى ما كمنى إلي في البر وفي البحر أمال خير الورى خير الفتوحات بمال بجلني في البر والبحر امتدا من مده كب عدو إذا انسدا هديتي في البر والبحر ثنا هل الذي بي الأذى عن ثنا محمد بر

ني كون إلهي الأحد وكون خير الخلق ليث من جهد هداني الله هداية التي قد جاءها منه أمين الملة محمد وسيلتي لقلي هب الذي جعل كثرا قلي أثني على الذي له شكوري وهو تعالى سرمدا مشكوري لله عمدي.

وجه للأمان دون خوف باخ كفاني موجبات الخوف فرحت بالله الذي أمنني من كل سوء أبدا بالمنن علي من الله بالتامين وتحر القلب

ما يحسن الأبدان بالتسمين هداني الأمين بالخفي وفزت بالمعلن والمخفي مع توجه الأذى للماهي خنيت عن سيف وعن أرماه واجهني الصفيه بالتبشير عني خديم النور والبشير ليد من البشير بالصفاي من كدر وجاد بالصفاي أكرمني البشير تبصيرا يدوم وإني يلقل الحبيب والخديم هداني الرحيم لا أدل وعن سبيل الله لا أذل محمد صلى عليه الله في الآل والصحب ومن والاه.

وكوني الحبل الخديم حريفا سان عباداتي وسان خدمي صفاء كل بخير عدمي نويت شكر الله بالذي أباه لي ولي كان بأمن وربا وجهي ذو توجه للباقي ولي يقود مطلب السباق ناجاني الكريم والمكرم ناجاني الصفي والمكرم يقود للقرآن والحديث ما دونه التفسير والتحديث ساق لي المنسل خير الذكر وكان للباخي بخير مكر تسليم من

والمسلمات نعم خير العالمين. شهدت أن الله رب واحد ولجنابي لا يميل جاهد. رفعت أمداد

نفع عن النافع نفعا فاقا ولا ألاقي من أبى وفاقا بان لي الذي على خير اختفى وهو سرور سرمدا للمختفى ناجاني المختار من خير مرا وحيثما يدي أمده يمرا عليه تسليما مقيت الرافع ليس يزال بكريم نافع مد لي الباخي الجزاء بقدره منه ومن رسوله بقدره هديتي من الإله والرسول توجه

0: الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما. مبارك الابتداء ميمون الاقتداء. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي يصلي على نبي المنتقى مصلي. الحمد لله الذي يصلي على نبي المنتقى مصلي. صلى وسلم عليه الله في الطالب والسهد ومن والله، وأمر الأملاك أيضا بسلاة عليه ساهدا بسالك أولى. ثم إلينا وجه الكتابة تكر من وأنفسا خطابا. فقمت خائلا مهم تشالي أمر جميل جل أن مشالي. يا آمرا بأن نصلي على نبينا محمد باب الأولى. إليك مني بشر مقدمة في خدمة التي قديم الخدمة. يا الله صل أبدا وسلم على نبيك سراج العلماء سيدنا محمد والآل وسبي في الآل والمهال. حدد محلومات ربنا الأليم يا من به وهبتني خير علوم. وصل يا رحمن ولتسلم على الذي تقديمه قد علما سيدنا محمد والآل وسبي في الآل والمهال. وهو آيات الإله الكبرى وهو الذي ساق لخير جبرى. وصل يا رحيم ولتسلم على نبيك سهير الألم سيدنا محمد والآل وسبي في الآل والمهال. يا من يقول لي مشل مرة ألي أسرم قد تنر البر وليد وشله بشارات القدر مساسها لخير النهوي القدر. يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بجميل نافي قد سميا. سل بتسليمه بلا انتهاء أني ألا نبي في البهاء سيدنا محمد والآل وسبي في الآل والمهال. يا من يوصله لشي أسرمه بجايه يا من أما أنشيه ألا نبيه كان يمه بأسن سوان ويخس سائد من وسن. نهم سفيه من أليه من حتى فلهت والأفن تفوق في حتى. وهو الذي أرسله من خلق لقلقه برهمة وصفق. وهو الذي لمن أليه ألفا سل المنا وفي الجنان يلفا. يالله صل أبدا وسلم على نبيك الرسول سلمي سيدنا محمد والآل وسبي في الآل والمهال. يا من بجيه قبلت خلمي وسنتني عن مرض وألمي ولي به وهبت في آداتي مقاب أن أكابر ساداتي. ولي به قد جدت بالكتاب بلا مكاره ولا إتاب. وصل يا رحمن سرمدا على سيدنا محمد يا من ألا. يا من كتابك الأثيز طلبا ليا ولي هداك ترا خلبا. وفي تلاوتي تويت للخيور جميعها عند ممري والبيور. وآله وسبه في الآل وفي المهال يا مقيم الآل. وصل يا رحيم ولتسلما على مراد الأولياء والعلماء سيدنا محمد والآل وسبه في الآل والمهال. يا من بجايه صلوات النامية يا من جهلت صلوات النامية أني مسافة سلوك تاوية. ولي أمداه جهلت كجهر كل مجاهد أبيت ذكتهر. ولي جهلت جملة الصهور ليا سواهد محة تهوري. يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بكريم نافه خبصم يا. فل صلاة قد تقلد البشر مع سلامك على خير البشر سيدنا محمد والآل وسبي في الآل والمهال. وخذ لجبريل الأمين اليوم مني بشارة تسوق اللوم إلى سوايا سرمدا ولي جميع أملاكك الكرام إنك السمع. وخذ بشارات تدوم سرمدا مني إلى سهاب يا من قمدا. والتجزي أهل بدر الكرام أني يا خيرا قل لي المرامى. والتجزي أني الأنبياء ورسلا خيرا يديم شكرا وأصلا. والترحمنا الأولياء والعلماء والمؤمنين وكفيهم سلما. وجل كتابك من حيث أكون يا واحد وحبت لي كن فيكون. يا الله صل وتسلم كلهم على حبيبك الرحيم سالهم سيدنا محمد والآل وسبي في الآل والمهال. وجل كتابك من ذا اليوم فوق صلاة قبلت والصوم. واكسف بختي ما اكتفى من العلوم أنت الخبير والكبير والأليم، ولتهنني بك بمشفه عن كل سالم وكل مدفه، وجلت والفي مثل مرشد وبدني صحيح وقلبي أرشد، أخذت ما أني به بالثمن بلا إقالة أتت لي ثمن، لك بلا شكاية مني شكور يا من وهبت لي مرادي يا شكور، وصل يا رحمن ولتسلم على لفي به فقدت ولمي سيدنا محمد والآل وسبه في الآل والمهال، وصف لي يقاستي ونومي وسول خيري يا لبات اللومي، وحركات يتحلا وسكنا لك أهب من جميع الأثنى، بغير آفة وخير كدري يا فالبرايا والخدا والخدري، وصل يا رحيم بالتسليم ألا لفي ضعف فالتهليم سيدنا محمد والآل وسبه في الآل والمهال، وصل لي اليوم وبهد اليوم بكل خير وهمني أن لومي، وأن يكسب منتقى خيرا يفوق في الآل والمحال يا خير رفيق، وأن يكسب أهل بدر سرمدا خيرا كثيرا وكتابة يحمدا، وأن يكسب آله وسببه خيرا كثيرا ولتنبي لهبه، وأن يكسب جندك الكرامة خيرا كثيرا قلت لي مراما، وأن يكسب الأنبياء والمرسلين خيرا كثيرا ولتصد بي أجملين، وأن يكسب والدي والجميع من سره بسرا قيورا يا سميع، وارحم جميع الأولياء والأمة ولتكشف الذي أختار منهم، وصل جميع الأولياء والأمة ولتكشف الذي أختار منهم، وصل هداك بسوى ما يرسل نهجى نبيك وصل من أصل، وصل هداك بهباك واصرف قلوبهم عن ضر تهارف، وصل قلوب المشركين للشواء دور الذين أحسنوا مهن سواء، وصل عبادك بفهم الأمر لا بافتئام النهي هذا الأمر، وصل لي الله صلاة تصحب ما ساءنا لخيرنا فيصحب، مها سلام جالب لنا سرور ولي سوى جنابنا يفدي سرور، ألا نبيك وعبدك الرسول من لي أخاد منك رب خير رسول، سيدنا محمد والآل وسبيه في الآل والمهال، وجل بجائه أسيم إنك خدت سرورا دائما لجندك، وجل كتابتي بشارات تدوم للمنتقى نسيله سرط الخديم، وجل به قد سرورا أبدا لجملة الأملاك يا من أبدا، وجل كتابة لديك الداخيات وصالحات لا تصول الناميات، وسبع الذين والأهداء إلى سوايا أبدا وداء، واجبد بها لي أبدا أيش أكون بلا أسا ولا جوان كن فيكون، وصل يا رحمن صرمدا ألا من الهلا قلت به لمن ألا، سيدنا محمد وسلمي والآل وسبي وقلبي ألي يا من فوادي ويدي خده لا صرف كتابك به فنجح لا، يا من فوادي ويدي خده لا صرف كتابك به فنجح لا، وبي آياتي تسوق الوجلا لخير نهوي أبدا والخجلا، وجبتني اليوم وبهد اليوم بما به تبصرت بشر القوم بلا أسا ولا لقا ولا حقا كما كفيتني به من انتقر، وليا كنت في جميع الأركار وسكنات أسنات بركار، وخدت لي في جملة الآدات فوق منا عبادك السادات، وصل يا رحيم بالتسليم أنا ابن عبد الله في التهليم سيدنا محمد والآل وسبي في الآل والمهال، يا من لديك نيتي وخولي وأملي سكيت دون جولي، ولي قدت فوق سولي والمنى وفقت أهل عرفات ومنى، يا من جهلت قلمي لهج من أول الآم إلى في الإج، يا من جهلت لي كل يوم فوق صلاة قبلت والصوم، ولي جهلت بيك كل شهر فوق عبادات ورا في دهري، ولي جعلت كل فصل وسمى فوق أجور من أدام أسمى، يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بقدير وحكيم سميا، صلي صلاة سلام ننتهى له على من قلت لي ما يشتهى، بجائه الأثيم إنك بلا مكر ولا إساب أو نهي بلا، سيدنا محمد والآل وسبه في الآل والمهال، والتجزي أني خيرا لم يكن لغيره بلا انتهى بلا سكن، واصحب لي اليوم بكون عبدك قدينه عند جميع جندك، والتجزي أيضا أهل بدر أني خيرا يفوق يا أسيما مني، يا الله يا صمد إنك أخر وقلت لي جودك من يوم أحر، صلي وسلم سرمدا على نبي ناسه كل أقرب وأجنبي سيدنا محمد والآل وسبه في الآل والمهال، وصل يا دهر بعمد وشكور
1: وبيري دابيك وأنك يا شكو قبلت لي من أشش لبلششي منبها في ذاك آمن لسسي يا خير من له توجه الفقير وخير من يهيت عن نص الأقير أهنيتني بيك عن الأرباب وبي محمد عن الأسباب سل وسلم سرمدا عليه بآله ومنتمي إليه من سابه وتابه نقبدا ليومك الأثيم يا من أبدا أنستني بيك مع الكتاب وأبدك النور بلا إتاب لك سكوريا إلى الجنان ولي حتبت نفسك الجنان يا خير من إليه تمدد يد لأن قاد منك للجنان أفيد يا ذا الأراضي وسماوات الأولى يا من له القلق محن يا من ألا سل صلاة بسلام تفص بشارة مثالها لا تنفص على نبيك ورسول أبدك أفضل من إليك خاد جندك سيدنا محمد والآل وسبيه في الآل والمهال كما به صدت لي لساني وخدت لي لك مهل إيساني يا من به نورت لي جناني وخدت لي زادا إلى الجنان وسل يا رحمن بالتسليم على لسي قد فاز بالتكليم سيدنا محمد والآل وسبيه في الآل والمهال واسي به أني والديا يا من به أمر رمم تطيا وجل آياتي له سرورا مهبدا واسكت لي البرورا وصل يا رحيم سرمدا على سيدنا محمد مهتي الأولى بيك وسلم سرمدا عليه في آله وسبه لديه وهو الذي به جلوت الآلك أن كل سالك وكل سالك وخاد بالإيمان والإسلام وأحسن الإحسان ذا إسلام وأظهر الحق ودينك النصر مبشرا ومنذرا كما انتصر وجل به حروفات مقدمة مقبولة بركة مؤسمة وجل أروفها بشارات تنير قلب الذي بها يسلي يا منير وارفه لمن بها يسلي سكرا واجبر له الخاطر واسر صدرا الله يا رحمن يا رحيم يا من بملك الملك قد سمي صل بالتسليم على الممالك سيد كل بشر وملك سيدنا محمد والآل وسبي في الآل والمهال يا من بجاي يا من بهدي يا خديت عربي وخدت لي به لسانا عربي وخد له ألاوة وخوتا يا من بنفسي أخجل الياقوتا وبكتابتي له قد ما يسير مسارة لديك يا داخل مسير وبكتابتي له قد ما يسير مسارة لديك يا داخل مسير يا من مدادية جهلت كدما من موه قد سئدو من قدما السواتي جهلت كاوية أني مسير لرداك هاوية به أخجلت السيوف والرما بما به مدهته يا رسما إلا يقوت بركات الله يا من أسمتني به من الله وبرهماني قد جلبتا وليا برهماني قد جلبتا نفع بلا در ولي خلبتا وبرحيم كنت لي بلا إساب يا جائلا كليتي خير اختساب فسل أني أبدا وسلما ألا نبي ولياكم وألما يا الله سل وارتسلم في هبط ألا أني ألا لك ألا أني حلاما لك خاد من هبط يا الله سل وارتسلم في هبط أني ألا من لك خاد من هبط سيدنا محمد والآل وسبيه في الآل والمهال وسل يا رحمن والتسلمي على نبي والرسول السلمي سيدنا محمد والآل وسبيه في الآل والمهال وسول خير بدني وروحي مكاره الدارين يا مريه وسول خير ما عوت مصد ولا توجه للبدع والأسد وجل أقاهدي وقولي والأمل خير مساله وسقلي الأمل وفي الذي ليات به أبلي ما لم ينله سالئون قبلي وسل يا رحم والتسلما ألا مفيد ألا مفيد الأولياء والعلماء وسل يا رحم والتسلما ألا مفيد الأولياء والعلماء سيدنا محمد والآل وسبيه في الآل والمهال يا من محا تواجح الإساب لي أبدا وسرت احتسابي يا رب لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك سئلت لي ربي بانفرافي أني ما به منك زهترافي وقلت بيني وبين ضري وجدت لي منك بخير السر لك سكوريا على أسماني يا مالكا ملكتني سماني ليس ثناءك سواك يفسي يا قاهدا لي المنى يا محصي ليس ثناءك سواك يفسي يا قاهدا لي المنى يا محصي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
2: الخمس بدون احتجاج لي ما يقودك أجمع دين كي فنان وقتانه ما هو سرنتوما أجلور cheikh wala muy jeewriñu yoon wi ma baye ko xel nak ci khassida online toba monde bi kep ko xamni nga diko deg al khamis jangon dañ koy tek di ci def ay waxtaan yo xamni ci serigne touba ak cheikh ibrahim lañ ci wax ak kangam yi nga xamanteni defo nañu serigne touba ak kenen ko bax kuñ ci mana bop bu bari tam ndax serigne touba lu bax lepp ngi ci loxom bindal nako bopam simamu wara asri ladallahi fi yadi wa ma rumtu min malik qadir bil abi waye jaata nak simamu sabil islam fiha faman aba muko sefi dunya usillama al jasi ñi am l'islam yi yalla gëreem señ bi ne ñoñu mo wërëntu ñu ngi sama loxo faman aba muko sin fi dunya usillama al jasi kep ko xamni loolu ma yalla defal neexula yalla dalal tawax fi ci adina bala nga dem al-akhirah loolu señ touba moko wax kon ma ngi yegal bokk talib yi bokk julit ci mand bi yeb non al khamis ko ne radio bi nga xamanteni mom la yalla dogo moy radio mand bi asayet almayet ci lañuy def waxtan al khamis ci ko ko bëgg deglu rek bayen xexal ci jamono joju assalam.

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

بسم الله الرحمن الرحيم لي لن لا تي وخي سيرن توبا يون داجال في تي جليكو فو وير يني دي لوم بيندال بوبام تي تيري ولا موي لن تي لو واكرم نتال ين وخي نيغي كو جالي تي ньо خامني don te fekkuñu fi serigne bi ñu wër lañ te jëlé ko ci ñu jamanon tek serigne touba li ëpp ci liggéey bi nak ñi ngi ko sukkandiko ci dajalé bu am solo bu serigne alhaji mbacké mom serigne mustapha afsa ci xel kom def ci ben téréem bu tuddu waxtane serigne touba

مطلع الفجر، سلام هي حتى مطلع الفجر، سلام هي حتى مطلع الفجر، سلام هي حتى مطلع الفجر، سلام هي حتى مطلع الفجر.

خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر سلام هي حتى مطلع الفجر سلام هي حتى مطلع الفجر سلام.

حتى مطلع الفجر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. سلام هي حتى مطلع الفجر. سلام هي حتى مطلع الفجر. سلام هي حتى مطلع الفجر. سلام هي حتى مطلع الفجر. سلام هي حتى مطلع الفجر. سلام هي حتى مطلع الفجر. بسم الله الرحمن الرحيم.

في المقاسم ولذوي الدين بجاه القاسم ولكشف الليل الهوى البهيما بحرمة المحبوب إبراهيما وليسق خير حلال طيب وخير جيران بحق الطيب وصفني في باطن وظاهر وارحم بي الخلق بحق الطاهر ورقني تضقية خفية ببنته رقية الصفية وقي أذايا

ولتكفني الدهر أذى الشيطان وحزبه الباغين في الأوطان. ولتكفي عني كل شخص لم يرد وجهك فاصرفه سريعا إذ يرد. ولتصرفا جمعا

عافنا عن فعل ما أبغضت ولا تكن مبتليا منا أحد دهرا بما ليس يطيق يا سمد وهب لنا التيسير والفلاحا في كلتي الدارين والنجاحا بجاه ذا اليوم.

بحرمة المشفع المقرب والآل والصحب وشهر رجب، جد لي بالتقديم والتصديق بحرمة المقدم الصديق، وليجد بالحق والتوفيق بحرمة الموفق الفاروق.

وحرمة الرسل والأنبياء والعلماء مع الأولياء، وحرمة الملائك الغر الكرام، وحرمة الكعبة بيتك الحرام، وحرمة البيت المقدس.

يا حي أنت ذو الجلال الواسع وأنت حسبي فلا أنازع يا ربي أنت ذو المحال الواحد وأنت حسبي فلا أكابد يا فر أنت ذو العطايا الماجد وأنت حسبي فلا أحاسد مولاي أنت ذو الهدايا النافع وأنت حسبي فلا أقاطع أنت الذي تولي محبيك هداك وأنت حسبي فلا أبغي سواك فاحمي حماية لي

وشر ذي ضجع وذي قيام، وشر من ينفث في العقود، وشر ساحر وذي جحود. بك عقدت يا إلهي الأسدا وحية وعقرا.

موتي وفي القبر وفي الحشر غدا، ولا تزلي يا حفيظ حاميا، وحافظا وحاجبا وراضيا، وجاذبا ومرشدا معلما، وقائدا إلى الهدى مكرما، وهاديا وناصرا ومتحفا، بكل ما ينفعني وبالطفا وبسلك الم

وأصلح أمة خير مرسلي وفرجا عنهم جميعا يا علي، وارحم وبارك ثم عاف كلهم ونجهم والطف بهم واغفر لهم، واجعلني يا رب

وسببا لدفع ضير العيب، وأرضه جعل الأرض رزق وأمان ورحمة وسعة كل أوان. يا دافع الأسواء والأكدار، بالمصطفى ادفع كل سوء عن داري، واغفر لمن بنى

ورزقها اجعل أطيب الحلال في العسر واليسر على توالي وليجد فيه بعلم ينفع ورفعة الصيت بقلب يخشع وليهب فيه دعاء يسمع مع القناعة بنفس تشبع وزوجة

يا صمد. واضرب سرادقات حفظك على داري وما فيها جميعا مسجلا، ولتدخل الجميع في مكنون غيبك، واحجبنا عن الفتون وعن شرار الخلق والرزايا والجن والشيطان والبلايا، وعمرني بالتقى والنور والزهد والورع في الدهور، ومسكن اجعل مسكن الغفران والرشد والعرفان والرضوان، ودار إخلاص وصدق وورع، ودار سنة ومنجا من بدع، واجعله دأبا

كل من ظلم واجعله دأبا مسكن اتباعي لسنة لا مسكن ابتداعي واجعله يا رب أحب مسكني في أرضنا لك وللما حسني ولتحمداري عن الفجور والفسق والباطل في الدهور وانفي الوباء والبلايا كلها عنها والطيب شربها وأكلها واجعل حريمنا حريما آمنا وكن بحفظه كفيلا ضامنا واجب لها الخير من الجهات الست واكفها عن الآفات حطني عن

وهكذا دنياي مع أخرايا ففيهما عن نصرف الرزايا واصرف عذاب النار عن جملة من بيتعلقوا من أبناء الزمن وجملة الإخوان من أقاربي في الطين أو في الدين والأجانب فليكن حصنا ودأبا يا صمد تولني ولا تكلني لأحد وارحم جميع المسلمين أبدا وصليا وسلما نسرمدا على محمد وسيلتي لك وليهب حسن الختام عندك ولتصرف الصلاة.

0: عليه وسلم ولم
1: تعلم يوسف إبراهيم صف تكبر سلتس ما أمن يني بارك يلش خصدي دي قد فأرد سجارة باك رينيان صاب ودول أي لير بارك يوم بسم الله الرحمن